0: كان من اتحاد 6 بابا اكس راي ريكوست ليفل 390.
1: Get 6 Papa X-ray, clear time flight level 390.
0: Climb level 390, Tahat 6 Papa X-ray.